واللي ما عنده لوطه مسكين باقي غير شي يطيح بس الزهو ما عنده وين يزيد. والزعاب ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاف مادوها غير النشطة، وداشي كلش مبني على البنات والحديد.